0: ميدو شلوف كنو هاجي
1: ايه كاني جيا تلي جو
0: فره ادو ايردي اي نوزانا دي نكادا ام كاني يلا

تابيني بشي كدول جيرو بدل لكو تشديو فيلم سي اي مهلا كيني فيلم سيني سي شكلي با ناو بوي سي رينغ با دونيشور كونشم سي دان وانا جي شور شندرا اي سي يسي كنت مك تابيني هاي دونا كان بيركي ميوي سين دي ياري بو يام بيم دكي تان سپنا سنا تنبي امدي تنبا